اتحاد حرير وانا بين الديانير تيرات اتحاد حرير وانا بين الديانير تيرات اتحاد حرير وانا بين الديانير تيرات اتحاد حرير وانا